0: Asal sama.
1: قبل نصف اللون الأسود فاتحا بعد الأسود الحرية أشعل شمع.